0: عذري والغازي ودي صوني لينا شغال وجاي التاكسي دوليني لينا واسعك عقلي زي صول لا شاكي الطالي ويعودي ويعودي شولي وزلتي صول ولزي لا زوكا يقضي سحالي ولي وزاد ولزا وزلتي صول ويعودي وزل لزيتو وليلين
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared.